0: لازم كفافي
1: بمانغا تكان كومين نبو مانغا كيل سان زاي أم باي سيرو فوكتان نبو ماينز فواتن زاي نبو ماينز سانو تن سماس نينين نامي تترام سوفا أندراسون راسلا تنس في زرانا تانية تبيان تتو أمي روكول تيو يون ناس تاملي لفورون نيس فاندراي سانا ناران اندرايا تيو تون فيت فتين لبريس دان إز موزان تستينا بريس دان فوتون اي كارت موبيل تي في بيران فوتن لسرات انا تين تين سي سيمبا سرات بريس دان تي سان ناتون انيو اندو سرات انا را ويتنا مينو توزيز ناتون تون ركاية سي ستيلو

0: الناس تمكفها فيه.
1: ديفكين ماس تيافكن تومبن أسفا جانتو جانتو فيتانو لاريك أوت فيتين رامي كوريان أتسكا ميتوف مارني فوق فارين أتي فوق تيك فامنا أتسكا رازن أسكا رازن أريك كتا فريك جان أتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو أتي وفافا فتياكو نو تياكويس تياكو مالونغا تيكالون تيافا كوني يافا فيلون تان أتن فان أمبيان ندالن فيافان هاستوك نتيم بأعلى تسمان نغن أم فوتارن ميفان أم أوهج نما فيسن سنا باربار فزيت ميسوبيك ماي فانتامبار أخزي منا باد لافا تمين جان توهج فيلون تان أتن فريسان كيان فتيا تاكال فتيا كان فان كتيا فان نتو أوفن فزي ما كول تينغ مالاغاس ما نانكاس جان أتيم سيافارتشكا زيت مالين كيا لوفن مندون تشاتشي ميغي هاري فو غاستا توبي زازا غاس تيرا غاس فو أوتشن مين كان أتشو جان تام غازمبي ني أز نو فان كولاك نتانا نريان تشار غاس تشار فغا ني كانت كي تونجا ميكت أم فان تا كونانت فتان ني بوكي غاس كارا أروفك تيافوش تيفوك في فانا تيفوك ندوس كوم نانغان سيتشا تان جازك كنا مالازامنت أوتشا سايرن تي مانيون ماندون تشاتشا مري هاري فو زاتو تي مينغا تشا كارازك
2: ناريريرن ساسن فوتن ني ساسن تي مفانتا تان لانزن تل لانزلانزن فوك ويمبيتنا ماتكان ليل كومانيك فو ما فايسة تان فتافا كونانزي كي تياكو زا تياكو انو تياكو زاريو دي تياكو تسيكا ساتياراني انا تدين في فانكا تيافن سي فانا تزانان في فانا من بيافا كتسيكا كي تياكو ما ايتا غاسم زارا تسيكي انا تنيا فاليانا ما رافرافو ما ايتا سور كم لانزا تونت ما ميندر ميارك انا تنيا فاوريانا كي تسارياكو ما اغاسي انا نا دي امنيا فازا غاسم ديكا فيري ما مينة تسميت سيتنا غاسي اساندراتو نمبيلا تانا فراكول تسيكا تسيكا تسيكوني اندرغا غاسي Aza magnika andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka.
3: Eh gase,
2: toagna amin'orombato ny fombatsika fa aza tota fapasika fa mitadiny verana eka mana iragna. Aza ambidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake. Ovao rano balana fa valinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry andrignany hafa e. Aza miagnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale.
0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vav.
4: Sare tsatsantsy be dia tasomina amin'ny fanafody na va tsy